اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: حر.
1: يا
0: إله
1: إلها
0: الآخر فألقياه، ألقياه
1: يا
0: إلها
1: الله
0: الآخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: عذاب
0: الشديد
1: الشهد. يا رب ما تقعش فينا.
0: العذاب الشديد إلهًا آخر، إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. ماتنون Pak Ustadz، Pak Apunten lah. Assalamualaikum
1: Mantar.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haryati sudah bergabung. Monggo silahkan yang mau bergabung lagi ya di 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, monggo silahkan Ibu Yatimah nggih. Nggih.

0: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل
1: امتلأت
0: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
1: وتقول
0: يوم نقول لجهنم